هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 14 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي.

سمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشي دامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك الأهيسكا. الجريدة الرسمية التركية تنشر نص القرار الرئاسي الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. بايراكتار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يقول: من لنا غير تركيا؟ من غيرها يريدنا ويدعمنا. وليكم الأنباء بالتفصيل. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944، وذكر أن المعرض افتتح تحت عنوان أتراك الأهيسكا على خطي التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهيسكا. وأشار إلى أن الافتتاح الرسمي للمعرض أقيم في قاعة الفنون بمركز أتاتورك الثقافي. ونقل عن مصادر دبلوماسية أن الوزير فيدان شارك في مراسم الافتتاح وألقى كلمة بهذه المناسبة كما وقع على سجل الذكريات. ويهدف المعرض إلى التعريف بعمليات التهجير وممارسات الظلم التي تعرض لها أتراك الأهيسكا وإيصال قضيتهم المشروعة إلى شرائح أوسع وتعزيز الوعي الوطني والدولي بهذه القضية. وجرى إعداد المعرض بإشراف المنسقة التركية بسة جورسو، وسيظل مفتوحاً أمام الزوار حتى 27 من يونيو حزيران. ويقدر عدد أتراك الأهيسكا الذين يعيشون خارج موطنهم الأصلي ب 500,000 نسمة، منهم 20,000 في الولايات المتحدة الأمريكية. نشرت الجريدة الرسمية التركية نص القرار الرئاسي الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة. وبموجب القرار الموقع من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعفى حاملو هذه الجوازات من التأشيرة لدخول أراضي الطرف الآخر أو العبور عبرها أي الترانزيت، أو مغادرتها أو الإقامة فيها مؤقتا، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 180 يوما. هذا وفي السادس من مايو أيار وقعت تركيا والسعودية اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وذلك في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالعاصمة أنقرة. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية سالجوك بايراكتار إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي المنعقد في إسطنبول. وأشار بايراكتار إلى أن الخط الفاصل بين الإنسان والآلة يتلاشى تدريجياً، مضيفاً: لا أتحدث عن تقليد الآلات للبشر فحسب، بل إننا نتجه نحو عصر مظلم يتحول فيه الإنسان نفسه إلى آلة، ونحن نعيش تحت هيمنة عقلانية بلا روح ومادية لا تعترف بحق الحياة والحرية إلا لنفسها، ونواجه غزواً من قبل الآلات والبشر الآليين. وبالنسبة للبشر الآليين

فهم يفتقرون للإيمان والحب والرحمة والحرية ولا يعرفون الألم أو الشوق أو الحزن. وأضاف إن الإنسان في الحضارة التي ينتمي إليها يعد أشرف المخلوقات، مشددا على أن التكنولوجيا إذا وقعت بأيدي أشخاص يفتقرون إلى القيم الإنسانية فقد تتحول إلى أداة تدمير. وهدفنا ليس بناء عالم يتحول فيه الإنسان إلى آلة، بل بناء عالم عادل تكون فيه التكنولوجيا في خدمة الإنسان. وشدد بايراكتار على أن التهديد لا يستهدف الأجهزة فحسب، بل يمتد إلى إرادة الإنسان وروحه، معتبرا أن عددا من التقنيات المدنية تحولت عمليا إلى أدوات يمكن استخدامها كسلاح، مضيفا أن الهواتف الذكية والساعات الذكية وشبكات الاتصال التي نشتريها بأموالنا حبست البشرية داخل شبكة عنكبوتية، مشيرا إلى أن وحوش التكنولوجيا نسجت شبكة تتعقب البشرية في كل خطوة وكل تفصيلة من حياتها. وتابع أن حتى الهواتف والساعات الذكية وسماعات الرأس يمكن أن تتحول إلى أدوات مؤذية عبر ثغرات في سلاسل التوريد. وشدد على أن الشركات العالمية العملاقة الساعية لاحتكار الذكاء الاصطناعي تطالب بقدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات ضخمة من الطاقة، مضيفا هذه الطموحات تذكرنا بالأهرامات التي بناها الفراعنة لتمجيد غرورهم. واليوم تمزج الشركات بيانات البشرية عبر مئات الآلاف من المعالجات للحصول على قوة غير متكافئة، وتساءل عن قدرة الدول ذات الإمكانات المحدودة على المنافسة في هذه الاحتكارات، مضيفا علينا أن لا نكتفي باتباع القواعد التي يضعها الآخرون، بل أن نحدث تحولا في النموذج نفسه ونفتح مسارا جديدا. وأكد ضرورة إنشاء منظومة برمجية وأجهزة مفتوحة المصدر وشفافة وقابلة للتدقيق. وينبغي أن نمتلك القدرة على تطوير وإنتاج كل عنصر من عناصر هذه المنظومة بصورة مستقلة قدر الإمكان. وعلى المدى القصير قد لا يكون ذلك ممكنا، لكن عند الاستيراد يجب اشتراط اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر خصوصا في البنى التحتية والأنظمة الحساسة، مؤكدا على أن المصادر المفتوحة عنصر أساسي لحماية الخصوصية والأمن والسيادة الرقمية. وأضاف بايراكتار أن احتكار البيانات يعني استعباد العقول والإرادات ولا يمكن القبول بذلك، مضيفا أن جمع بيانات البشرية في مراكز بيانات عملاقة يمثل ضربة لسيادة الدول والمجتمعات.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعليقا على منح أنشطة التنقيب عن المعادن لتركيا: من لنا غير تركيا؟ من غيرها يريدنا ويدعمنا؟ جاء ذلك في مقابلة مع قناة داوان الصومالية، أوضح فيها أن أعمال التنقيب عن النفط والهيدروكربونات قبالة السواحل الصومالية تحمل أهمية استراتيجية لمستقبل البلاد الاقتصادي، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص بعض قطاعات الهيدروكربون في إطار العملية المتواصلة مع الشركاء الدوليين وبينهم تركيا. وردا على سؤال بشأن منح تركيا أنشطة التنقيب عن المعادن، قال محمود: من لنا غير تركيا؟ وأوضح أن الصومال طرح 12 قطاع هيدروكربون أمام المستثمرين، مضيفا: منحنا تركيا 3 قطاعات فقط، أما القطاعات 9 الأخرى فقد منحناها لدول غربية، وإحدى الشركات التي حصلت على 7 قطاعات عادت مؤخرا وقالت أنها لا تملك القدرة على الاستثمار وعادت الأباري. وشدد الرئيس الصومالي على أن بلاده ترغب في جذب المستثمرين الدوليين، مضيفا: نريد أن يأتي العالم إلينا. وأضاف أن بعض الشركات التي لم تتمكن من تنفيذ استثماراتها انسحبت من مواقع العمل، وقال: بإمكاننا أن نعطي تركيا ليس فقط 3 قطاعات بل وأكثر من ذلك مستقبلا إذا أرادوا ذلك، مؤكدا ومجددا أن أعمال التنقيب عن النفط والهيدروكربون تمثل عنصرا استراتيجيا لمستقبل الاقتصاد الصومالي. هذا وفي مايو أيار أوضح وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي طاهر الشري محمود محمد أنه ناقش مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألباسلان بايراكتار سبل تسريع الاتفاق بين البلدين في قطاع التعدين، مضيفا: وقعنا مذكرة تفاهم في هذا المجال عام 2016 ونرغب في مراجعة هذه المذكرة وتحديد من أين يمكننا البدء، وعلى الأقل نرغب في تشكيل لجنة فنية لدراسة البيانات المتوفرة، وبإمكان تركيا بخبرتها في هذا المجال دراسة هذه البيانات وتحديد كيفية إجراء مسح جوي لمواردنا المعدنية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار إلى 3756 شهيداً و 11632 جريحاً إثر تسجيل 45 قتيلاً و 149 مصاباً خلال الساعات 48 الماضية الأخيرة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس آذار بلغت 3756 شهيداً و 11632 جريحا، وبذلك تكون الوزارة سجلت 45 شهيدا و 149 جريحا خلال آخر 48 ساعة مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها يوم الخميس، وبلغت 3711 شهيدا و 11483 جريحا. هذا وبتصاعد يومي للعدوان الإسرائيلي على لبنان في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 نيسان أبريل من عام 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو تموز المقبل. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيوقع اليوم الأحد، وإن مضيق هرمز سيفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاقية. وقال ترامب في تدوينة له عبر منصة تروث سوشيال أن الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان يتيح لإيران طريقا سلسا نحو امتلاك سلاح نووي، في حين أن الاتفاق الحالي يشكل جدارا في مواجهة الأسلحة النووية، مواضحا أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك السلاح النووي، ومضيفا أنه من المخطط توقيع الاتفاق اليوم وسيفتح مضيق هرمز للجميع مباشرة بعد التوقيع. كما اعتبر أن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت مختلفة وأفضل بكثير مقارنة بالإدارات السابقة، وأنه لن يكون هناك أي نقل للأموال الإيرانية المجمدة. وأشار ترامب إلى أن اليورانيوم المخصب الموجود في الجانب الإيراني سيجرى التخلص منه أو تدميره في إيران أو الولايات المتحدة عندما تهدأ الأوضاع بالكامل وفي الوقت المناسب، وتابع قائلا: نتطلع إلى العمل مع إيران ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها لسنوات طويلة قادمة، معربا عن أملي في أن تسير العملية بسرعة وسهولة ومن دون مشاكل. وشدد ترامب على أنه إذا لم يحدث ذلك فإن لدينا بديلا نهائيا، آمل أن لا نضطر إلى استخدامه مرة أخرى أبدا. والنبأ الأخير في النشرة: حل مطارا إسطنبول وصبيها جوكتشان الدوليين بمدينة إسطنبول في المركزين الأول والثاني بين المطارات الأوروبية من حيث إيداء الإقلاع في الموعد المحدد. جاء ذلك وفق تقرير إيداء شبكة الطيران الأوروبية للفترة الممتدة ما بين الأول والسابع من يونيو حزيران الذي صدر يوم السبت عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية. ووفقا للتقرير، احتل مطار اسطنبول المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية خلال الفترة المذكورة بعدما سجل نسبة 88% في دقة الإقلاع في الموعد المحدد. وجاء مطار صبيها جوكشان في المرتبة الثانية بنسبة 87% في إداء الإقلاع في الموعد المحدد. وتلت مطاري إسطنبول وصبيها جوكشان كل من مطاري أوسلو بنسبة 85% ومطار

مطار كوبنهاغن بنسبة 84% ومطار فيينا بنسبة 81% من حيث الالتزام بمواعيد الإقلاع، كما احتل مطار أنطاليا المرتبة السادسة بنسبة 78% في دقة الإقلاع في الموعد المحدد. وفي المقابل سجلت أسوأ معدلات الالتزام بمواعيد الإقلاع في أوروبا لدى كل من مطار لندن غاتويك بنسبة 61% ومطار باريس شارل ديغول بنسبة 60% ومطار أثينا بنسبة 59% ومطار بالاما دي ماي روكا بنسبة 58% ومطار لشبونة بنسبة 50%. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية دومان جوزلم لجوكهان أوزان.

الحياة اليومية، الحياة بين الأنقاض. إن ما يراه العالم عندما ينظر إلى فلسطين هو دائما واضح: مبان تدمر، أعمدة دخان تتصاعد، وأصوات صفارات الإنذار، وأنباء الشهداء التي تتوالى على وكالة الأنباء. ومع ذلك فإن الحياة الحقيقية تبدأ في تلك اللحظات الصامتة التي تقف فيها الكاميرات عن التسجيل وتغادر. فالمكان الذي نسميه فلسطين ليس مجرد جغرافيا للألم والحزن، بل أن الحياة هناك رغما عن ثقلها المرعب، تجد لنفسها طريقا لتتدفق بشكل أو بآخر. فالناس هناك لا يحاولون مجرد تنفس الهواء والبقاء على قيد الحياة، بل يقاومون من أجل العيش بكرامة إنسانية ذاتها. ولعل هؤلاء البشر الذين يواجهون أقصى حقائق العالم هم يتشبثون بالحياة أكثر من أي شخص آخر لهذا السبب بالذات. مع ساعات الصباح الأولى يتشكل طابور الخبز أمام أحد المخابز في غزة، وبينما يتحدث الناس من جهة عن قضايا الوطن، تنتشر من جهة أخرى رائحة الخبز الطازج المتصاعدة من ذلك المخبز حتى تصل إلى أول الشارع. وفي الساعات نفسها تطحن حبات البن في دكان صغير بالقدس، وتفوح رائحة تلك القهوة الفائرة من الركوة في نابلس، لتغدو في نفس الإنسان أكثر واقعية بكثير من كل أخبار الحروب المعروضة على شاشات التلفاز. وهناك أيضا أناس ينطلقون في الطرقات للحاق بنقاط التفتيش في الضفة الغربية. إنهم يعرفون جيدا ذلك الانتظار المنهك الذي يستمر لساعات، ورغم ذلك لا ينسون أبدا وهم يغادرون المنزل أن يمسحوا على رؤوس أطفالهم وأن يقولوا عند إغلاق الباب: انتبه لنفسك، لأن الحياة تقوم سرا في تفاصيل هذه

الأشياء الصغيرة بالذات. وأحيانا ينقطع التيار الكهربائي ولا يعود لساعات طويلة، ولكنك في ذلك الظلام الدامس تلتقي بشاب يدرس في زاوية من زوايا المنزل ويجتهد في قراءة النشرات والملاحظات التي أمامه على ضوء لهب الشمعة أو النور الخافت لهافته المحمول، والبعض الآخر يحاول من ذلك الهاتف الذي بيده أن يوصل صوته إلى العالم أجمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حينها تدرك هذا الأمر، إن بعض الأنوار لا تنطفئ حتى عندما تنقطع الكهرباء. ثم فجأة ترتفع أصوات الأطفال من أحد الشوارع مفعمة بالبهجة. هؤلاء الأطفال الذين جعلوا من حجرين مرما لهم يركضون وسط الغبار والتراب خلف كرة ممزقة. حتى تحت أثقل عناوين الصحف في العالم تنجح الطفولة في خلق مساحة لعب صغيرة لتهرب إليها. وإن السر فلسطين العظيم يكمن هنا تماما، فالناس يتشبثون بعاداتهم اليومية بكل قوة لكي لا يفقدوا التدفق الطبيعي للحياة، فتصبح وجبة الإفطار في الصباح أو عشاء تجتمع عليه العائلة أو كوب من الشاي الثقيل يشرب على الشرفة هي آخر شبر متبقى من أرض الوطن في يد الإنسان. في ساعات المساء تعود الحياة إلى الشوارع مجدداً، ورغماً عن العوز والقلة تتسلل رائحة الأطعمة المطهوة في المنازل من النوافذ إلى الشارع. في الغالب يتم التقاسم تلك الأطعمة على موائد مزدحمة مع الجيران، فالتقاسم في فلسطين ليس مجرد تقليد قديم، بل هو وسيلة للبقاء على قيد الحياة من خلال الوقوف جنباً إلى جنب. وفي وقت الغروب ترى العائلات وهي تسير نحو شاطئ البحر في غزة يضعون أقدامهم في برودة مياه البحر الأبيض المتوسط لكي ينسوا ذلك العالم المحاصر المحيط بهم ولو لدقائق معدودة فقط. وبينما يلهو الأطفال مع الأمواج تتجه أنظار الكبار نحو خط الأفق ويرنون مطولا. النظر إلى خط الأفق بالنسبة لبعض الناس هي مثابة لتنفس الحرية. فجأة تنطلق أصوات الزغاريد مدوية في أحد الشوارع. هذه المرة لم تطلق الزغاريد لأجل خبر أليم، بل لأجل حفل زفاف. لا يهم إن لم تكن هناك كهرباء أو أن غرقت الشوارع في الظلام أو إن كان ما سيحدث لهم غدا مجهولا، فذلك الزفاف سيقام رغما عن كل شيء، وحلقة الدبكة ستعقد لا محالة، لأن البشر يحمون إيمانهم بالمستقبل أكثر ما يكون من خلال أغانيهم الخاصة. إن فهم فلسطين لا يقتصر فقط على عد القنابل التي تسقط من السماء، بل أن الفهم الحقيقي لفلسطين هو القدرة على رؤية ذلك الإنسان من قلبه، وهو الذي لا يتخلى عن الدفاع عن الحياة حتى بين الأنقاض وركام الحجارة. قد تكون فلسطين في عيون العالم مجرد عنوان خبر حزين، ولكن في هذه الثانية بالذات هناك شخص ما زال يعد الشاي في ذلك المطبخ الصغير لمنزل مهدم، وهذا هو الشيء الذي يبقي شعبا واقفا وصامدا بكل شموخ تماما. الحياة تستمر بعناد رغما عن كل أنواع الدمار. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة سنشارك قصص أولئك الذين يدفعون ثمن الحرية بأبهض الطرق على هذه الأرض. نلتقي في حلقة أسرى الحرية. دمتم بالخير.

الورد ليس مجرد زهرة، بل هو غذاء أيضاً. الورد هو الرمز العالمي تقريباً للجمال والجماليات. هذه النبتة العريقة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية تمتلك المئات من الأنواع الطبيعية والآلاف من الأصناف المهجنة. وعلى مدى آلاف السنين لم تكتفي بتزيين الحدائق وإلهام قطاع مستحضرات التجميل فحسب، بل كان عطرها موضوعاً للقصائد وألوانها مادة للفنون. ولكن هناك جانب آخر للورد لا يتم الحديث عنه كثيراً. الورد كمنتج غذائي. اليوم في هذا المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة عرتي الإخبارية مستعيناً بآراء الخبراء، سنكتشف كيف تصل تلك البتلات الرقيقة إلى موائدنا وكيف تلامس أذواقنا. عند ذكر سبارتا يتبادر الورد إلى الأذهان. تزخر تركيا بتنوع نباتي غني، ويوجد فيها العديد من أنواع الورود التي تنمو في أراضيها، فإلى جانب أنواع مثل الورد الأبيض وورد النسرين والورد متجدد الأزهار والورد الوردي المحلي وشيلان، هناك أيضا أنواع ضع صيتها في العالم أجمع مثل ورد سبارتا. وتكاد مدينة سبارتا وهي أكثر المدن التركية زراعة للورود أن تذكر وتقترن بهذه الزهرة، حيث تنظم مهرجانات سنوية باسمها من بين الزهور القابلة للأكل. بدأت أهمية الورود كغذاء تزداد في السنوات الأخيرة إلى جانب قيمتها في تجميل الحدائق ومستحضرات التجميل. فالورد الذي يصنع منه المربى والملبن الراحة والشربات منذ القدم بات يحتل مكانة أكبر يوما بعد يوم في فن الطهي الراقي. وحول هذا الموضوع تقول المحاضرة في جامعة أقدنيز شيما نور جونيش، هناك عدة أسباب تجعل من الورد غذاء يجذب اهتمام الناس ويدخل في الأطعمة والأشربة من التاريخ إلى يومنا هذا، ويأتي في مقدمة ذلك بنيته العطرية التي تترك طعما مميزا في الفم، وتحسينه لشكل التقديم من حيث المظهر ورائحته الزكية. وأشارت جونيش إلى أن الورد الذي يصنف ضمن الزهور القابلة للأكل يستخدم بطرق مختلفة في الأطعمة، سواء كان طازجا أو مجففا أو عن طريق استخلاص خلاصته، مضيفة: علاوة على ذلك فإن المساهمات التي يقدمها لصحة الإنسان بفضل ما يحتويه من مكونات فينولية ونشطة بيولوجيا تجعل الورد محط اهتمام الناس، ولا سيما المستهلكين المهتمين بالأغذية الوظيفية. طرق الاستخدام. تشرح جونيش مجالات استخدام الورد في فن الطهي قائلة: على الصعيد العالمي يدخل الورد خاصة وهو مجفف في مختلف المخبوزات والحلويات، وإلى جانب ذلك هناك تطبيقات مثل استخدام ماء الورد في الأطعمة والمشروبات واستخدام بتلات الورد الطازجة في تقديم الأطباق، كما يفضل كملون طبيعي وصحي. وقد دخل تاريخيا في صناعة المعجنات وأطباق اللحوم والحلويات وتستخدم لأغراض طبية. أما في ثقافة المطبخ التركي فيستخدم في المنتجات التقليدية مثل المربى والملبن الراحة والشربات والخشاف والجلاج والمعجون والعاشوراء وأنواع الحلويات المختلفة، كما تم الاستفادة من تأثيره الفاتح للشهية والمسهل للهضم. فوائده الصحية كثيرة. مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة وصفات الطعام، ازدادت أيضا الوصفات التي تحتوي على الورد، وتؤكد جونيش أن الورد لا يحمل أي ضرر على الصحة، وتواصل: إنه زهرة قابلة للأكل تكتسب أهمية من الناحية الغذائية والصحية بسبب نشاطها العالي كمضاد للأكسدة ومكوناتها النشطة بيولوجيا الأساسية. وعلاوة على ذلك وبفضل رائحته التي تحمل تأثيرا مهدئا، فإنه يستخدم لمواجهة الاضطرابات النفسية مثل التوتر والصداع واضطرابات النوم. لقد اكتشف البشر فوائد الورد الصحية منذ العصور القديمة واستخدموه كعلاج عشبي ضد الأمراض المختلفة، كما أن المنتجات مثل معجون الورد وشربات الورد ومربى الورد وشربات الجلاب وزيت الورد وعسل الورد كانت تحضر وتستهلك لأغراض طبية في العهد العثماني. المثلجات والبسكويت. وأوضحت شيماء نور جونيش أن المستهلكين اليوم بدأوا

في إعادة اكتشاف عاداتهم الغذائية وتجربة نكهات جديدة، مشيرة إلى أن هذا الوضع سمح للوردة بدخول المطابخ التقليدية والمبتكرة على حد سواء. وتقول جنش: لهذا السبب يزداد استخدام الورد في المطاعم يوما بعد يوم، ويتم بيعه في مختلف الأسواق العضوية وأسواق الأطعمة الفاخرة. وذكرت أن منتجات الورد مثل المثلجات، الآيس كريم والبسكويت قد أضيفت إلى قائمة النكهات، وتابعت قائلة: لا يفضل الورد لخصائصه العطرية فحسب، بل يختار أيضا من الناحية البصرية والجمالية. ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك: الملبن الراح المغطى ببتلات الورد المجففة، أو استخدام بتلات الورد الجافة في تقديم المشروبات والحلويات. الزهور القابلة للأكل في تركيا. ليس الورد هو النبات الوحيد الذي ينمو في تركيا ويقع ضمن نطاق الزهور القابلة للأكل، فإلى جانب زهرة القارة الشائعة والمحبوبة، هناك العديد من الزهور الأخرى مثل زهرة البصر واللافندر والبنفسج والبابونج والهندباء البرية والخطمية وزهرة الرمان، حيث تستهلك في فن الطهي كإضافات للأطباق أو على شكل شاي وأعشاب. ومع ذلك ليست كل الزهور قابلة للأكل، لذلك من الضروري الابتعاد عن الزهور غير المضمونة والتي لا يوصي بها الخبراء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 14 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية ورؤى وزوايا.

متابعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك الأهيسكا. الجريدة الرسمية التركية تنشر نص القرار الرئاسي الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. بايراكتار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يقول: من لنا غير تركيا؟ من غيرها يريدنا ويدعمنا. وليكم الأنباء بالتفصيل. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944، وذكر أن المعرض افتتح تحت عنوان أتراك الأهيسكا على خطي التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهيسكا. وأشار إلى أن الافتتاح الرسمي للمعرض أقيم في قاعة الفنون بمركز أتاتورك الثقافي. ونقل عن مصادر دبلوماسية أن الوزير فيدان شارك في مراسم الافتتاح وألقى كلمة بهذه المناسبة كما وقع على سجل الذكريات. ويهدف المعرض إلى التعريف بعمليات التهجير وممارسات الظلم التي تعرض لها أتراك الأهيسكا وإيصال قضيتهم المشروعة إلى شرائح أوسع وتعزيز الوعي الوطني والدولي بهذه القضية. وجرى إعداد المعرض بإشراف المنسقة التركية بست جورسو، وسيظل مفتوحا أمام الزوار حتى 27 من يونيو حزيران. ويقدر عدد أتراك الأهيسكا الذين يعيشون خارج موطنهم الأصلي ب 500,000 نسمة، منهم 20,000 في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشرت الجريدة الرسمية التركية إن القرار الرئاسي الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة. وبموجب القرار الموقع من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعفى حاملو هذه الجوازات من التأشيرة لدخول أراضي الطرف الآخر أو العبور عبرها أي الترانزيت أو مغادرتها أو الإقامة فيها مؤقتا، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 180 يوما. هذا وفي السادس من مايو أيار وقعت تركيا والسعودية اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وذلك في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالعاصمة أنقرة. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية سالجوك بايراكتار إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي المنعقد في إسطنبول. وأشار بايراكتار إلى أن الخط الفاصل بين الإنسان والآلة يتلاشى تدريجياً، مضيفا: لا أتحدث عن تقليد الآلات للبشر فحسب، بل إننا نتجه نحو عصر مظلم يتحول فيه الإنسان نفسه إلى آلة، ونحن نعيش تحت هيمنة عقلانية بلا روح ومادية لا تعترف بحق الحياة والحرية إلا لنفسها، ونواجه غزوا من قبل الآلات والبشر الآليين. وبالنسبة للبشر الآليين فهم يفتقرون للإيمان والحب والرحمة والحرية ولا يعرفون الألم أو الشوق أو الحزن. وأضاف إن الإنسان في الحضارة التي ينتمي إليها يعد أشرف المخلوقات، مشددا على أن التكنولوجيا إذا وقعت بأيدي أشخاص يفتقرون إلى القيم الإنسانية فقد تتحول إلى أداة تدمير. وهدفنا ليس بناء عالم يتحول فيه الإنسان إلى آلة، بل بناء عالم عادل تكون فيه التكنولوجيا في خدمة الإنسان. وشدد بايراكتار على أن التهديد لا يستهدف الأجهزة فحسب، بل يمتد إلى إرادة الإنسان وروحه، معتبرا أن عددا من التقنيات المدنية تحولت عمليا إلى أدوات يمكن استخدامها كسلاح، مضيفا: إن الهواتف الذكية والساعات الذكية وشبكات الاتصال التي نشتريها بأموالنا حبست البشرية داخل شبكة عنكبوتية، مشيرا إلى أن وحوش التكنولوجيا نسجت شبكة تتعقب البشرية في كل خطوة وكل تفصيلة من حياتها. وتابع أن حتى الهواتف والساعات الذكية وسماعات الرأس يمكن أن تتحول إلى أدوات مؤذية عبر ثغرات في سلاسل التوريد. وشدد على أن الشركات العالمية العملاقة الساعية لاحتكار الذكاء الاصطناعي تطالب بقدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات ضخمة من الطاقة، مضيفا: هذه الطموحات تذكرنا بالأهرامات التي بناها الفراعنة لتمجيد غرورهم. واليوم تمزج الشركات بيانات البشرية عبر مئات الآلاف من المعالجات للحصول على قوة غير متكافئة، وتساءل عن قدرة الدول ذات الإمكانات المحدودة على المنافسة في هذه الاحتكارات، مضيفا: علينا أن لا نكتفي باتباع القواعد التي يضعها الآخرون، بل أن نحدث تحولا في النموذج نفسه ونفتح مسارا جديدا. وأكد ضرورة إنشاء منظومة برمجية وأجهزة مفتوحة المصدر وشفافة وقابلة للتدقيق. وينبغي أن نمتلك القدرة على تطوير وإنتاج كل عنصر من عناصر هذه المنظومة بصورة مستقلة قدر الإمكان. وعلى المدى القصير قد لا يكون ذلك ممكنا، لكن عند الاستيراد يجب اشتراط اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر خصوصا في البنى التحتية والأنظمة الحساسة، مؤكدا على أن المصادر المفتوحة عنصر أساسي لحماية الخصوصية والأمن والسيادة الرقمية. وأضاف بايراكتار أن احتكار البيانات يعني استعباد العقول والإرادات ولا يمكن القبول بذلك، مضيفا أن جمع بيانات البشرية في مراكز بيانات عملاقة يمثل ضربة

0: لسيادة الدول والمجتمعات.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعليقا على منح أنشطة التنقيب عن المعادن لتركيا: من لنا غير تركيا؟ من غيرها يريدنا ويدعمنا؟ جاء ذلك في مقابلة مع قناة داوان الصومالية، أوضح فيها أن أعمال التنقيب عن النفط والهيدروكربونات قبالة السواحل الصومالية تحمل أهمية استراتيجية لمستقبل البلاد الاقتصادي، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص بعض قطاعات الهيدروكربون في إطار العملية المتواصلة مع الشركاء الدوليين وبينهم تركيا. وردا على سؤال بشأن منح تركيا أنشطة التنقيب عن المعادن، قال محمود: من لنا غير تركيا؟ وأوضح أن الصومال طرح 12 قطاع هيدروكربون أمام المستثمرين، مضيفا: منحنا تركيا 3 قطاعات فقط، أما القطاعات 9 الأخرى فقد منحناها لدول غربية، وإحدى الشركات التي حصلت على 7 قطاعات عادت مؤخرا وقالت أنها لا تملك القدرة على الاستثمار وعادت الآبار. وشدد الرئيس الصومالي على أن بلاده ترغب في جذب المستثمرين الدوليين، مضيفا: نريد أن يأتي العالم إلينا. وأضاف أن بعض الشركات التي لم تتمكن من تنفيذ استثماراتها انسحبت من مواقع العمل، وقال: بإمكاننا أن نعطي تركيا ليس فقط 3 قطاعات بل وأكثر من ذلك مستقبلا إذا أرادوا ذلك، مؤكدا ومجددا أن أعمال التنقيب عن النفط والهيدروكربون تمثل عنصرا استراتيجيا لمستقبل الاقتصاد الصومالي. هذا وفي مايو أيار أوضح وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي طاهر الشري محمود محمد أنه ناقش مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألباسلان بايراكتار سبل تسريع الاتفاق بين البلدين في قطاع التعدين، مضيفا: وقعنا مذكرة تفاهم في هذا المجال عام 2016 ونرغب في مراجعة هذه المذكرة وتحديد من أين يمكننا البدء، وعلى الأقل نرغب في تشكيل لجنة فنية لدراسة البيانات المتوفرة، وبإمكان تركيا بخبرتها في هذا المجال دراسة هذه البيانات وتحديد كيفية إجراء مسح جوي لمواردنا المعدنية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار إلى 3756 شهيداً و 11632 جريحاً إثر تسجيل 45 قتيلاً و 149 مصاباً خلال الساعات 48 الماضية الأخيرة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس آذار بلغت 3756 شهيداً و 11632 جريحا، وبذلك تكون الوزارة سجلت 45 شهيدا و 149 جريحا خلال آخر 48 ساعة مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها يوم الخميس، وبلغت 3711 شهيدا و 11483 جريحا. هذا وبتصاعد يومي للعدوان الإسرائيلي على لبنان في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من نيسان أبريل من عام 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو تموز المقبل. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات في أعماق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيوقع اليوم الأحد، وأن مضيق هرمز سيفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاقية. وقال ترامب في تدوينة له عبر منصة تروث سوشيال أن الاتفاق الذي أبنم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان يتيح لإيران طريقا سلسا نحو امتلاك سلاح نووي، في حين أن الاتفاق الحالي يشكل جدارا في مواجهة الأسلحة النووية، مواضحا أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك سلاح

النووي ومضيفا أنه من المخطط توقيع الاتفاق اليوم وسيفتح مضيق هرمز للجميع مباشرة بعد التوقيع. كما اعتبر أن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت مختلفة وأفضل بكثير مقارنة بالإدارات السابقة، وأنه لن يكون هناك أي نقل للأموال الإيرانية المجمدة. وأشار ترامب إلى أن اليورانيوم المخصب الموجود في الجانب الإيراني سيجرى التخلص منه أو تدميره في إيران أو الولايات المتحدة عندما تهدأ الأوضاع بالكامل وفي الوقت المناسب. وتابع قائلا: نتطلع إلى العمل مع إيران ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها لسنوات طويلة قادمة، معربا عن أملي في أن تسير العملية بسرعة وسهولة ومن دون مشاكل. وشدد ترامب على أنه إذا لم يحدث ذلك فإن لدينا بديلا نهائيا، آمل أن لا نضطر إلى استخدامه مرة أخرى أبدا. والنبأ الأخير في النشرة: حل مطار إسطنبول وصبيها جوكشان الدوليين بمدينة إسطنبول في المركزين الأول والثاني بين المطارات الأوروبية من حيث إداء الإقلاع في الموعد المحدد. جاء ذلك وفق تقرير إداء شبكة الطيران الأوروبية للفترة الممتدة ما بين الأول والسابع من يونيو حزيران الذي صدر يوم السبت عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية. ووفقا للتقرير، احتل مطار إسطنبول المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية خلال الفترة المذكورة بعدما سجل نسبة 88% في دقة الإقلاع في الموعد المحدد. وجاء مطار صبيها جوكشان في المرتبة الثانية بنسبة 87% في إداء الإقلاع في الموعد المحدد. وتلت مطاري إسطنبول وصبيها جوكشان كل من مطار أوسلو بنسبة 85% ومطار كوبنهاغن بنسبة 84% ومطار فيينا بنسبة 81% من حيث الالتزام بمواعيد الإقلاع. كما احتل مطار أنطاليا المرتبة السادسة بنسبة 78% في دقة الإقلاع في الموعد المحدد. وفي المقابل سجلت أسوأ معدلات الالتزام بمواعيد الإقلاع في أوروبا لدى كل من مطار لندن غاتويك بنسبة 61% ومطار باريس شارل ديغول بنسبة 60% ومطار أثينا بنسبة 59% ومطار بالاما دي ماي روكا بنسبة 58% ومطار لشبونة بنسبة 50%. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية دومان جوزلوم لجوكهان أوزان.

الحياة اليومية، الحياة بين الأنقاض. إن ما يراه العالم عندما ينظر إلى فلسطين هو دائما واضح: مباني تدمر، أعمدة دخان تتصاعد، وأصوات صفارات الإنذار وأنباء الشهداء التي تتوالى على وكالة الأنباء. ومع ذلك فإن الحياة الحقيقية تبدأ في تلك اللحظات الصامتة التي تقف فيها الكاميرات عن التسجيل وتغادر. فالمكان الذي نسميه فلسطين ليس مجرد جغرافيا للألم والحزن، بل أن الحياة هناك رغما عن ثقلها المرعب، تجد لنفسها طريقا لتتدفق بشكل أو بآخر. فالناس هناك لا يحاولون مجرد تنفس الهواء والبقاء على قيد الحياة، بل يقاومون من أجل العيش بكرامة إنسانية ذاتها. ولعل هؤلاء البشر الذين يواجهون أقصى حقائق العالم هم يتشبثون بالحياة أكثر من أي شخص آخر لهذا السبب بالذات. مع ساعات الصباح الأولى يتشكل طابور الخبز أمام أحد المخابز في غزة، وبينما يتحدث الناس من جهة عن قضايا الوطن، تنتشر من جهة أخرى رائحة الخبز الطازج المتصاعدة من ذلك المخبز حتى تصل إلى أول الشارع. وفي الساعات نفسها تطحن حبات البن في دكان صغير بالقدس، وتفوح رائحة تلك القهوة الفائرة من الركوة في نابلس، لتغدو في نفس الإنسان أكثر واقعية بكثير من كل أخبار الحروب المعروضة على شاشات التلفاز. وهناك أيضا أناس ينطلقون في الطرقات للحاق بنقاط التفتيش في الضفة الغربية، إنهم يعرفون جيدا ذلك الانتظار المنهك الذي يستمر لساعات، ورغم ذلك لا ينسون أبدا وهم يغادرون المنزل أن يمسحوا على رؤوس أطفالهم وأن يقولوا عند إغلاق الباب: انتبه إلى نفسك، لأن الحياة تقاوم سرا في تفاصيل هذه الأشياء الصغيرة بالذات. وأحيانا ينقطع التيار الكهربائي ولا يعود لساعات طويلة، ولكنك في ذلك الظلام الدامس تلتقي بشاب يدرس في زاوية من زوايا المنزل، ويجتهد في قراءة النشرات والملاحظات التي أمامه على ضوء لهب الشمعة أو النور الخافت لهافته المحمول. والبعض الآخر يحاول من ذلك الهاتف الذي بيده أن يوصل صوته إلى العالم أجمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حينها تدرك هذا الأمر: إن بعض الأنوار لا تنطفئ حتى عندما تنقطع الكهرباء. ثم فجأة ترتفع أصوات الأطفال من أحد الشوارع مفعمة بالبهجة. هؤلاء الأطفال الذين جعلوا من حجرين مرما لهم يركضون وسط الغبار والتراب خلف كرة ممزقة. حتى تحت أثقل عناوين الصحف في العالم تنجح الطفولة في خلق مساحة لعب صغيرة لتهرب إليها. وإن السر فلسطين العظيم يكمن هنا تماما، فالناس يتشبثون بعاداتهم اليومية بكل قوة لكي لا يفقدوا التدفق الطبيعي للحياة، فتصبح وجبة الإفطار في الصباح أو عشاء تجتمع عليه العائلة أو كوب من الشاي الثقيل يشرب على الشرفة هي آخر شبر متبقى من أرض الوطن في يد الإنسان. في ساعات المساء تعود الحياة إلى الشوارع مجدداً، ورغم عن العوز والقلة تتسلل رائحة الأطعمة المطهوة في المنازل من النوافذ إلى الشارع. في الغالب يتم التقاسم تلك الأطعمة على موائد مزدحمة مع الجيران، فالتقاسم في فلسطين ليس مجرد تقليد قديم، بل هو وسيلة للبقاء على قيد الحياة من خلال الوقوف جنباً إلى جنب. وفي وقت الغروب ترى العائلات وهي تسير نحو شاطئ البحر في غزة يضعون أقدامهم في برودة مياه البحر الأبيض المتوسط لكي ينسوا ذلك العالم المحاصر المحيط بهم ولو لدقائق معدودة فقط. وبينما يلهو الأطفال مع الأمواج تتجه أنظار الكبار نحو خط الأفق ويرنون مطولا. النظر إلى خط الأفق بالنسبة لبعض الناس هي مثابة لتنفس الحرية. فجأة تنطلق أصوات الزغاريد مدوية في أحد الشوارع. هذه المرة لم تطلق الزغاريد لأجل خبر أليم، بل لأجل حفل زفاف،
لا يهم إن لم تكن هناك كهرباء أو أن غرقت الشوارع في الظلام أو إن كان ما سيحدث لهم غدا مجهولا، فذلك الزفاف سيقام رغما عن كل شيء، وحلقة الدبكة ستعقد لا محالة، لأن البشر يحمون إيمانهم بالمستقبل أكثر ما يكون من خلال أغانيهم الخاصة. إن فهم فلسطين لا يقتصر فقط على عد القنابل التي تسقط من السماء، بل أن الفهم الحقيقي لفلسطين هو القدرة على رؤية ذلك الإنسان من قلبه، وهو الذي لا يتخلى عن الدفاع عن الحياة حتى بين الأنقاض وركام الحجارة. قد تكون فلسطين في عيون العالم مجرد عنوان خبر حزين، ولكن في هذه الثانية بالذات هناك شخص ما زال يعد الشاي في ذلك المطبخ الصغير لمنزل مهدم. وهذا هو الشيء الذي يبقي شعبا واقفا وصامدا بكل شموخ تماما. الحياة تستمر بعناد رغما عن كل أنواع الدمار. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة سنشارك قصص أولئك الذين يدفعون ثمن الحرية بأبهض الطرق على هذه الأرض. نلتقي في حلقة أسرى الحرية. دمتم بالخير.

الورد ليس مجرد زهرة، بل هو غذاء أيضاً. الورد هو الرمز العالمي تقريباً للجمال والجماليات. هذه النبتة العريقة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية تمتلك المئات من الأنواع الطبيعية والآلاف من الأصناف المهجنة. وعلى مدى آلاف السنين لم تكتفي بتزيين الحدائق وإلهام قطاع مستحضرات التجميل فحسب، بل كان عطرها موضوعاً للقصائد وألوانها مادة للفنون. ولكن هناك جانب آخر للورد لا يتم الحديث عنه كثيراً، الورد كمنتج غذائي. اليوم في هذا المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة آرتي الإخبارية مستعيناً بآراء الخبراء، سنكتشف كيف تصل تلك البتلات الرقيقة إلى موائدنا وكيف تلامس أذواقنا. عند ذكر سبارتا يتبادر الورد إلى الأذهان. تزخر تركيا بتنوع نباتي غني، ويوجد فيها العديد من أنواع الورود التي تنمو في أراضيها، فإلى جانب أنواع مثل الورد الأبيض وورد النسرين والورد متجدد الأزهار والورد الوردي المحلي وشيلان، هناك أيضا أنواع ذا عصيتها في العالم أجمع مثل ورد سبارتا. وتكاد مدينة سبارتا وهي أكثر المدن التركية زراعة للورود أن تذكر وتقترن بهذه الزهرة، حيث تنظم مهرجانات سنوية باسمها من بين الزهور القابلة للأكل. بدأت أهمية الورود كغذاء تزداد في السنوات الأخيرة إلى جانب قيمتها في تجميل الحدائق ومستحضرات التجميل، فالورد الذي يصنع منه المربى والملبن الراحة والشربات منذ القدم بات يحتل مكانة أكبر يوما بعد يوم في فن الطهي الراقي. وحول هذا الموضوع تقول المحاضرة في جامعة أقدنيز شيمانور جونيش: هناك عدة أسباب تجعل من الورد غذاء يجذب اهتمام الناس ويدخل في الأطعمة والأشربة من التاريخ إلى يومنا هذا، ويأتي في مقدمة ذلك بنيته العطرية التي تترك طعما مميزا في الفم وتحسينه لشكل التقديم من حيث المظهر ورائحته الزكية. وأشارت جونيش إلى أن الورد الذي يصنف ضمن الزهور القابلة للأكل يستخدم بطرق مختلفة في الأطعمة، سواء كان طازجا أو مجففا أو عن طريق استخلاص خلاصته، مضيفة: علاوة على ذلك فإن المساهمات التي يقدمها لصحة الإنسان بفضل ما يحتويه من مكونات فينولية ونشطة بيولوجيا تجعل الورد محط اهتمام الناس، ولا سيما المستهلكين المهتمين بالأغذية الوظيفية. طرق الاستخدام: تشرح جونيش مجالات استخدام الورد

في فن الطهي قائلة: على الصعيد العالمي يدخل الورد خاصة وهو مجفف في مختلف المخبوزات والحلويات، وإلى جانب ذلك هناك تطبيقات مثل استخدام ماء الورد في الأطعمة والمشروبات واستخدام بتلات الورد الطازجة في تقديم الأطباق، كما يفضل كملون طبيعي وصحي. وقد دخل تاريخيا في صناعة المعجنات وأطباق اللحوم والحلويات واستخدم لأغراض طبية. أما في ثقافة المطبخ التركي فيستخدم في المنتجات التقليدية مثل المربى والملبن الرحى والشربات والخشاف والجلاش والمعجون والعاشوراء وأنواع الحلويات المختلفة، كما تم الاستفادة من تأثيره الفاتح للشهية والمسهل للهضم. فوائده الصحية كثيرة: مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة وصفات الطعام، ازدادت أيضاً الوصفات التي تحتوي على الورد، وتؤكد جوناش أن الورد لا يحمل أي ضرر على الصحة، وتواصل: إنه زهرة قابلة للأكل، تكتسب أهمية من الناحية الغذائية والصحية بسبب نشاطها العالي كمضاد للأكسدة ومكوناتها النشطة بيولوجياً الأساسية. وعلاوة على ذلك، وبفضل رائحته التي تحمل تأثيراً مهدئاً، فإنه يستخدم لمواجهة الاضطرابات النفسية مثل التوتر والصداع واضطرابات النوم. لقد اكتشف البشر فوائد الورد الصحية منذ العصور القديمة واستخدموه كعلاج عشبي ضد الأمراض المختلفة، كما أن المنتجات مثل معجون الورد وشربات الورد ومربى الورد وشربات الجلاب وزيت الورد وعسل الورد كانت تحضر وتستهلك لأغراض طبية في العهد العثماني. المثلجات والبسكويت. وأوضحت شيماء نور جناش أن المستهلكين اليوم بدأوا في إعادة اكتشاف عاداتهم الغذائية وتجربة نكهات جديدة، مشيرة إلى أن هذا الوضع سمح للورد بدخول المطابخ التقليدية والمبتكرة على حد سواء. وتقول جناش: لهذا السبب يزداد استخدام الورد في المطاعم يوما بعد يوم، ويتم بيعه في مختلف الأسواق العضوية وأسواق الأطعمة الفاخرة. وذكرت أن منتجات الورد مثل المثلجات، الآيس كريم والبسكويت قد أضيفت إلى قائمة النكهات، وتابعت قائلة: لا يفضل الورد لخصائصه العطرية فحسب، بل يختار أيضا من الناحية البصرية والجمالية. ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك، الملبن الراح المغطى ببتلات الورد المجففة، أو استخدام بتلات الورد الجافة في تقديم المشروبات والحلويات. الزهور القابلة للأكل في تركيا. ليس الورد هو النبات الوحيد الذي ينمو في تركيا ويقع ضمن نطاق الزهور القابلة للأكل، فإلى جانب زهرة القارة الشائعة والمحبوبة هناك العديد من الزهور الأخرى مثل زهرة البصر واللافندر والبنفسج والبابونج والهندباء البرية والخطمية وزهرة الرمان، حيث تستهلك في فن الطهي كإضافات للأطباق أو على شكل شاي وعشاب. ومع ذلك ليست كل الزهور قابلة للأكل، لذلك من الضروري الابتعاد عن الزهور غير المضمونة والتي لا يوصي بها الخبراء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.